إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية. بنكهة.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

FM. Well, you can tell everybody. I'm the man. AWOF.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دائماً معاكم، دائماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

مرتادو ديالك لا فاليز انا ديك من ميلانو تالباريس اندورا وسط زناقي امستردام انا وديك نحب الطلع زطلة صلا زطلة مسكين راه نخليص وانتي بعتي لحمك على الخاليس بعتي راسك رخيصة مصيري مصيري مني شي كنت باغي كنت راسي ولبت الدراما ولبت الامل موسيقى حزينة كيف صوت الكمان شي مرات انا كنبغي

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: 5 minutes devient faux.
1: انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: Excuse me, can I please talk to you?

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: は
1: AWA FM
2: Hit music, baby.
3: Hot new music.

0: يا خبارك ما سكت جوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يس يس يس يس يا حليلهم هذا الحلولو وهذه العسلسل يا مهدلي.
1: نعم عمي.
0: اتفخ التفاصيخ علشان عيد الميلاد. اخلص ابوي اخلص.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: یاولی خبرک باش که جوهر بیتعمل بشنو
1: سجن خشمی ما خلعتنی یا راجل هایک مک عارف مقاعدة تابع في ساعات أيوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين فيها جنس درامي أسمعهم يا راجل بتستفيد أخليك من القعاد يلا

0: يا ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل بجنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد. يلا

0: دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.
1: North side cooling, shorty, yeah, that's where I stay. Heard you.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل رجله؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف؟ قاعد اتابع في ساعتي أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد، يلا

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

0: يا ولية خبارك مسكت جوال بتعمل بجلو
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: والصلع مش بالإيد.
1: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بجنو
2: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف هقعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا

0: انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.
1: Thank you.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: Ottawa FM.
1: So you can tell everybody, I'm the man.
0: Ottawa FM.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

AWA FM. I'm the man. AWA FM.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام. I know I could lie.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: AWA
1: FM. Well, you can tell everybody, I'm the man.
0: AWA FM.

0: Them bricks is way too high, you need to cut it. Your price is way too high, you need to cut it.
1: دايما معاكم
2: دايما معاكم
1: اسمعونا شاركونا
2: شاركونا
1: شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر
2: تويتر
1: فيسبوك انستغرام يوتيوب ما عليك الا تبحث عن IOFM
2: IOFM
3: أيوة FM وين ما تكون معك.

ضحك عليا خليم كام صافي تتقلب ديك لاصتي كلشي واش انت مادا المركشه او تي الله مارد كاع.

0: ليك وري باباك كيفاش يولي بداي قصار بحالي.
1: دايما معاكم
2: دايما معاكم،
1: اسمعونا شاركونا
2: شاركونا،
1: شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر
2: تويتر،
1: فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن ايوه اف ام.
2: ايوه اف ام
1: ايوه اف ام، وين ما تكون معك.

0: دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.
1: Fire.

Je suis pas tant, je suis tout seul, je suis pas le mal.

Cortex, bitch.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الضيوف الكرام، السيدات والسادة، أسر الشهداء والجرحى والمفقودين

0: FM.
1: Well, you can tell everybody, I'm the man.

0: يا ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي، اسمعهم يا راجل بتستفيد، أخليك من القعاد. يلا
2: Dum-pa. Dum-pa. Dum-pa. Dum-pa. Dum-pa. Dum-pa. Dum-pa.

0: يا ولية، خبارك مسك الجوال بتعمل مجنو؟
1: تجم خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامي اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعات. يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: Be like off the top these days, like these days, I don't even know what a pad is these days, you know? Yeah. Fuck that hoe, cause she a net. You ain't the one for me.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM، وين ما تكون معك.

ضاع إسلامنا سمعته ومكانته، ضاع تحت أقدام النخاس الفكرية والتعصب المذهبي. إلى الله نسأل.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يا ولية، خبارك ماسك الجوال بتعمل رجله؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ ما قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد، يلا

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

0: يا ولية خبارك مسكت جوال بتعمل بجلو
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا
2: ايك يا بلّا

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM، وين ما تكون معك.

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل مجلو
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخرك من القعات يلا

روسي غير باش نغسلو الدنوب باقي صفاري باقي بيس نرى الحقيقة بكرامي كتوب عينينا ما نتبعو الفيزا اسيا منفعوني نضلو عيلك شوب بلا هو سبارتو ضربو الكارتوش بابا

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل مجلو
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: Let's mess around.
1: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

は FML A は FML

0: یاولی خبرک باش که جوار بیتمن بشنو
1: سجم خشمی ما خلعتنی یا راجل هيك ما عارف هقعد اتابع في ساعات ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا

دايما معاكم دايما معاكم. اسمعونا، شاركونا شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM أيوة FM، وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

Ajá. Ajá. Ay. Ajá. Ya, John. Ya, John.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM، وين ما تكون معك.

دائماً معاكم، دائماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: دايما معاكم
1: دايما معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا
1: شاركونا،
0: شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر
1: تويتر،
0: فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM.
1: IOFM
0: IOFM، وين ما تكون معك.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: When you get on the drive.

0: يا خبارك مسك الجوال بتعمل رجلو
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا ولية خبارك مسكت جوال بتعمل بجلو
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

0: FM.
1: Well, you can tell everybody, I'm the man.
0: AWA FM.

0: دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM، وين ما تكون معك.

صدقي قدر ما حاولت أنساك أو تناساك ما قدرت. نسيت أهلي ونسيت نفسي بصراحة، نسيت أنساك كل ما ألقى زول بيعرفك من غير ما أشعر.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

0: يا ولية، خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ ما قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد، يلا

0: FM.
1: Well, you can tell everybody I'm the man. AWOFM.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

falta mujer. En el caro vamos a hacerle. Soy pisadora Paula. Yeah, yeah. Me lo llevé yo a ومستقبل راه باقي قدامي طوال طوال باغي مني مبقيتش عندك نبي.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف هقعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد يلا.

AWA FM.

0: jacket. Bitch, be careful when you dumping your action. I ain't no sucker, I ain't cupping no action. The streets raise me, I'm a whole bastard.
1: انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

Check it out.

0: يا وليه خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشميمة خلعتني يا راجل، هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعات. يلا

0: ولی خبرك باش كتجوهر بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد، يلا

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

شوية من نشيد الغطاء فانتر جوا فان دخل عفين طعام دخل بما سلم قلبي ديما انصلت ديما عالكم صمت قام صمم عبرتي هادي خوش لاتر ما فارغف دينا مطلي داو قام صمم طول طقوة دفاش كنت عم سلك موسيقى وصورة من الصونش عصنا عدو قرب بيهم الضوب جو الحب كما دايزا فيهم في الحسنة ما من قلو بونيكم صنا ما أعرف تشكو يفسي صدرو قلو بلي كنت يسمو ما من قلو بونيكم صنا ما أعرف تشكو يفسي صدرو قلو بلي كنت يسمو ما من قلو بونيكم صنا ما أعرف تشكو يفسي نمسك نيسي عمو نيقش

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: Be like off the top these days. Like, these days, I don't even know what fat is these days, you know? Yeah. Fuck that hoe, cause she a net. You ain't the one for me, baby. You ain't got shit I need, bitch. You want me to take my time with you, or maybe I'm not your speed, bitch. Maybe I'm not your lead.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: أبداعتي.
1: أيوة FM Global Radio with Sudanese flavor. Visit us on www.aywafm.net.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: والطلع مش بالإيد.
1: دايما معاكم،
2: دايما معاكم،
1: اسمعونا، شاركونا،
2: شاركونا،
1: شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر،
2: تويتر،
1: فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك

0: Ottawa. FML.
1: Well, you can tell everybody. I'm the man.
0: Ottawa. F.